العالم الأكرم ثم بيمني رمضان العظم. يلا يلا يلا يلا يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم افرجوا

بهم فإنهم وإن عزاك يا أخر لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم عبدانهم لا تقدروا على

ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم من أذى ودائرا وأخرنا بحبهم لوجهك وأخرهم بحبنا فالنسل واجعل جميع إخوتي والنساب في رحمة من يوم استداد النسب واجعل لنا هنا وهنا خازا ذا خطة تفضلا.

شخاش وجعل صغيرنا يواكل كبير وجعل كبيرنا يعين للصغير وجعل خلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تخاصم ولا تخاصم ولا

جدلي بالغفران وسعادة والعلم والحمال والهباد بحسن البسل يا حبل الوراق وانزلاها من هوايا والبداق وبأبي هريرة

وبئس بين أغنني مخازن وبي أمير المؤمنين حمرا إني يا مكرا وشقا وخررا بيقيا هدي مجاهدنا علي الذي آن دنا بيقي سعد وبحق حرية.

ونفي عن المثل خيز كرما بجا يسرى في لحبل الاسماء ولتكفني اوان يوم الخمام بجا اسرائيل كل

وذاكرات من موت ربي والخصام وبالبشارات وبسرور عند مماتنا وفي النزول وسلما على النبي وآله ما سوى ابن جبي وفي لوالدي.

0: وسلي على النبي وكلمي واقضي به حاجه كل مسلم. وسلي على النبي وسلمي واقضي به حاجه كل مسلم. وسلي على النبي وسلمي واقضي به حاجه كل مسلم. بارك الله فيك سيرين سيد المختار مكي ان في يك تور عند بوك.
1: يا ايها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبار. يا ايها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبار. شبانه والاليم والسبور بعلمي بارسوا كل كفور. اجدكم التوريد والانجيل وفيما تديم والتبديل. لستم على سين اساء لم تعملوا بما بوفاكم مفدلوا.

ياتي بسنة ما يخرور ياتي رجاء بلا إيمان لرسول شفاة ما خرور وقبول إنما بدي لا تنال إلى بخف المستوى باب نوال نبي صلى عليه بسلام بآله وسبيه على

عاربينا من سبب النيران عاربينا من داب للرحمن بالإسلام تاب لي فوز الإكرام قلت لكم عذاب أسلمتم لربكم من نار سلمتم به أوادي وبالعوادي فهو القدير متعال الوالي لكم بإسلام النهيم وعنده لمن أبى الجيم إن إلهكم إله الوايم وماله من ولد أوال له شماء والأرض والأواه يفعل في جميعهم ما يساو ما ساو كان وما عدا العدم جاء وجود البقاء والقدم سد إقابه ولا من سلسوا وفي عدى آياته ما بعثوا رقابهم تقود السلاسل مشترقين ولهم بلابل قلوبهم تقوى وتسوى غفلا فمن ندامة وويل ورداء وجوه مسودة بالنار بقتل الوزيرة وغار أقلال السلجلال في أقلاق بلا يرات ولا إطلاق لهم طعام من السقوم سرابهم ياتي من اللميم من لم يكن بالله ذا إيمان مستسلما بالله ذا إعلان غاب بي إن لم يتب سباني في نار باله أصيم بالناس ران على قلوب من قد كسبوا وسلسوا إلى أمة كذبوا باعوا بقد يتم ما بنت إلى وكل لنفس أبد وأوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونقام ووجل وعيرة ما

إذ وجوني الآن والأوالا البر أن تؤمن بالإله ويوم الآخر سلواء لكوني يقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إسراك بالمال منفقا مع الثياج ذا القرب واليتم وعلى الآجي رأي جنة بإكثار العمل عائفا نيراني بتقصير العمل رائما سي مسكينة وابن سبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواسبا للسلوات القمس مع نوافل بخير لبس نابس بغل لزكاة موتيا وبالعود والعقود موفيا إن كل ذات وبالبزاي تكون سابلا وفي دراي أيدا وعينا باسي العسل الخزال خزال اسم الله عزادات رجال من وزم بالصدق وتقوى لنا ربي

بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وعاولوا تفضيله أكرمهم بكون عبادا فزايدوا بالعلم والعبادة لمدايق لهم أقناب كوالك الكواكب الأضراب لهم جزاء من قيم نافع من سرعتائه واسي أدعم إلى صراط المستقيم بفضله ولازم خير النعيم وجوم يوم جزاء النازرة لوجهك الكريم جل النادر أقوالهم عمد والسكن أبدا.

وجدت يا ربي إليك وجهي فليكن وهي زاكن ضعيف إن في عداي برجال بدري أني وجدني بخير نسرين لك توسلت بجاه المستفاد.

تبت إليك بالكتاب والهديث فبما أبني منايا مقيم أبلي كون الله ورسولي واسمي.

ولي التصير جملة زياد كبر تضر مسكين أبدا لقيمة واليقل رقدا تقبل مني جميع ما شدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل

ملائكه ورسل الكلام. نويت هجره اليك ولو ونصره كمن مرادي كله. نويت ان افارق الفجار بك وان الاسم الابرار بالله والرسول والسابي ارجي واجلا الى ما بي. يا رب ليقق رجائي برسول وزبي

ما استرعى أنفسه لي صدر من خير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسر لي واجعل لي ربها وأكبر رضواني والفلاح أنت يزير كل ما مني سلر خير الرداء قد يلاسم البشر أنت يزير كل ما مني سلر خير الرداء ولياسم البشر بأرمة القرآن والمختار والرس والأملاك والأبرار بدي لجميع السيئات السنات لي وسهله جميع الصلوات أبلي من بعد صلاة والسلام عليه في الدارين ما فاق المرام يا رب دمني لمن قد آجروا وللذين ناسوا وسابروا ذلك عين عليك يا عزيز فاكتبوا لي ليس عليك بعزيز وجدت أعدائي بالآيات مجاهدا بعابد التفات يسر لي الخروج منهم خائرا مهاجرا لخير الدين الناسرا أجب دعائي واجعل خسيدا عبادة مشكورة معمودة لهم قتال

الخدري وقعت أخذاه أهل الخدري روموا إمالة خلوب للآد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القعار بالمعارب والشعب والأملاك بالمضارب ألم تر أن الذي له الورى هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق الذين أرسل في القرآن خير مرسلين هدى ورحمة وخير مرسلين لجملة الخلق مصدق لما من كتب قد أنزلت فعلما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير المرسلين.

الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون

عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

يحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

0: لكم نعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. ينيغي ديغلو راديو خاسيد اونلاين توبا موندو بي كادو غلي بايكو سي سيديو شيخ محمد المنتخى شيخ محمد البصير جانغن ديفتي ديغلو.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الخدمة بزارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وحد المتقون وكتب الله عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلم خير مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا أحمد مهنيا تعالى سنا وكان لي بكل سهر وسنا أحمد مهنيا تعالى سنا وكان لي بكل سهر وسنا خاطبت في البر والبحر وفي أسر والجهر مع الهادي وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاري السلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمالي واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باخي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعا هل الذي أهتيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمالي ومن مدادي كل ما ساء يا من له وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لهداك خاهرة هل الذي أهتيت أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمالي ومن خلامي كل تفسيرا يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك زائرة هل الذي أهتيت ختاسي بخدم دمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمالي ومن خراتيسي لو خد الخرط يا من كفاني هداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باخية هل الذي خدمته قد أهرجت مني هيوبيا ما انفخرجت سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمالي وخذ له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل سكاء مع سلام مريا هل الذي أريت سنينا مجاهدا مهتربا زنينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمالي وخذ له من قدمي ما سرى يا من كفاني من وصى واحتر واصم بوجهك الكريم همري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي حزينة الهلوم النافعات إنك المهتي العليم واجعل جوارحي أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لهداك خالبة هل الذي جعلني لديه كصحابي مصليا عليه سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال وخذ له من همري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة ساملة لصلواتي كلهن كاملة

أحمد المختار نور جندك وآله وصحبه والتجال جميع خدمتي رضا تنجهل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خير خامعة مع سلام نوره لا ينختم هل الذي به أزايم ختم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني الهدى واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين قدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزازيا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة زاهبة بكل در مع سلام زاهبة لنا سعادة ورفقا وصعب يا مهنيا قد كنت لي بتوسع هل الذي به تقود للخرد بلا إذن ولا أذن ولا مرض هل الذي به تقود للخرد بلا إذن ولا أذن ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال يا ربنا يا من تعالى أنسنا هني يصلي كل سهر وصنا مع سلامك على المصفى من خاد لي مهجل كل مرفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم على وطن بلا قدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل آياتي عبادة تدوم له بسارات تخدم الخديم وارفع لعاصك وللكرسي نزمي أزا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك صمد يا رافع السماء من خير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك آت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وهب له يا ربي من يوم آت أهل بسارات لدى كل آت وجعل كتابتي مزايا خوتا له وزينا يصدري يا خوتا يا ربنا صل صلاة بالسلام هل الذي ما لنا والملام وغادني إليك يا ربي بك وخدتني له بحبك وغادني إليك يا ربي بك وخدتني بك

تاج من منين بخير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارها كل المفاسد تسول تارها إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درريخا مهيا ما سلام همري يسلم من كل ما به تجيء سلم على النبي ورسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد وجعله في كلها عبادة يا من له الهباد والهبادة وابل خير الخلق في خط البزر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا ربي في سلاسة بمصدر ربع والسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من به در لخير يرفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نزيرها ومثلها ليست ترى من الخلائه

كل ملك وبصري يهبط من زيد وبصري وجه الحروف يألو لذات بلا نهاية بخدر ذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما سلام صارف مفاسدا لخيرنا وسهوة وفاسدا هل الذي بصره مدادي وخلمي سنين مهودادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال وفي الخميس هبلو فوق المنى يا مرجعته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تسبو من خسدو دوري من فتسبو إلى سوى يسر مدن ما سلام لخيرنا يسب من بهم سلام هل الذي وجه جند الله الحالبين لسوي الملاهي وزازو لخيرنا الكفارا كما ما الإهراج والإسفارا سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال وهدد الأهداء تهديدا يدوم يصرف لخير عبدك الخديم وهبلو يا رب يوم الجمعة فوق المنام الذي خجم يا رب لا سل صلاة تبقى ما سلام ليقود سبقى هل الذي وابل الكتاب ولي الله وجه الإتاب سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال وهبلو يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه وقت

النظار جلد العيال سعر مرمي يرنا لكار مرمي سريب بنا لكار تنصب لنقى العجب مرمي سريب بنا لكار تنصب لنقى العجب مرمي سريب بنا لكار تنصب لنقى العجب بيلم مرمي بنا لكار سمح عن السلام مرمي سريب بنا لكار سوف نغير العجب.

ياتخ وظاهر تخرج من الدخار ويفل بيدك الدخار فالنداري فخش يا الله الزهاج يا جنب خال وجهته فالنداري فخش بجنته توجه متل

0: المصاب في الأسل من شاق الشيخ رفال وفي تاريخ الكمال إن لم يتب إن لم يتب لسل الجلال يرى مساطا قد نكر سبحان ربك رب العزة عما يزفون وصاب
1: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا.